0: Read in the name of thy Lord who createth.
1: خلق الإنسان من علق.
0: Createth man from a clot.
1: اقرأ وربك الأكرم.
0: Read, and thy Lord is the most bounteous.
1: الذي علم بالقلم.
0: Who teacheth by the pen.
1: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: Teacheth man that which he knew not.

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: angel.
1: By the dawn,
0: وليالٍ عشر,
1: and 10 nights,
0: والشفع والوتر,
1: and the even and the odd,
0: والليل إذا يسر,
1: and the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: There surely is an oath for thinking man.